وهديتيني في الغربة مهموم مهموم أنا وعليش وعليش عليا وهديتيني في الغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحيه